رشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

صبرت وما طفت اليوم نارك مني ذاك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفالك.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

صباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: 그래, 그래. 오라저니.
1: 인하 ثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: 'لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيق زيرجان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيد أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة، وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود، إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه، معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد.
1: يا سلام على حب وحبك.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيريغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة، وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود، إلى جانب تشجيع شركات

0: وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز

0: السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوافة.

0: معنا
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيريغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
5: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. الآية الكريمة تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. ذكرت أن الله عز وجل منح نبيه إبراهيم هذه المنح التي سنعرض لها إن شاء الله وتتصل ببحثنا. أول فصول الآية الكريمة تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الحقيقة الإنسان بمجرد أن يترعرع ويكبر يكبر معه الشعور بضرورة امتداده في الحياة. أوضح لك، أي عندنا نقطة نبه لها، أنه من الغرائز اللي يعد الإنسان يحب الحياة وما يريد يطلع من الدنيا، ولذلك يكره الموت، ما يحب الموت. فشي يريد امتداده بالدنيا، يريد أنه يبقى بالدنيا. هالنزعة هو يعرف أنها لا سبيل إليها، ما يقدر هو يخلد، فشي يريد يخلد عن يا طريق؟ عن طريق أولاده. يريد أولاد حتى الأولاد يعتبرون امتداده، يعني يشعر أن باقي نعم في الحياة، يشعر أن باقي بالدنيا، لأن هاي حب البقاء نزعة تولد مع الإنسان، نزعة حب البقاء تولد مع الإنسان. ولذلك على ما أذكر واحد من علمائنا من أساطين علمائنا وهو الفيض المحدث الكاشاني يقول أن هاي النزعة عند الإنسان تدل على أن الموت لا يعدمنا، وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسامنا، وإلا الإنسان يخلد، يعني تدل على وجود المعاد أنه الإنسان مو مات وخلصت، لا، راح ينتقل من عالم إلى عالم. كل ما في الأمر مثل ما طلع من عالم التراب إلى عالم النطفة، ومن عالم النطفة إلى عالم الجنين، ومن عالم الجنين إلى عالم الوليد، ومن عالم الوليد إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم الآخرة. يمر بها العوالم هاي يجتازها. فهي النزعة تدل على أن الإنسان ما راح يعدم، ما راح يموت، لا، مستمر في الوجود، غاية ما في الأمر يلبس أثواب متنوعة. شلون واحد عنده شم ثوب يخلع ثوب ويلبس ثوب ثاني، عينه من النوع. فالثوب نسميه التراب، وثوب نسميه صلب الأب، وثوب نسميه رحم الأم، وثوب نسميه الدنيا، هاي هالآفاق اللي يعيش بها، وثوب نسميه القابر، وثوب الآخرة. وإلا الروح جاي تقطع أدوار، جاي تمشي. لاحظتوا؟ فالآية تبين أن هاي النزعة ما يفرق بيها عند الأنبياء وعند غير الأنبياء، يعني مو إلا حتى الأنبياء يريد امتداده في الحياة. ولذلك شو تقول وهبنا له؟ لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام معروف أن زوجته سارة ما كانت تلد، يعني زوجها فترة طويلة ما صار عندهم ولد. وكان أكو في نفس إبراهيم عليه السلام حنين إلى الولد، وكذلك في نفس سارة حنين إلى الولد، إلى أن تزوج من بعد سارة، تزوج بهاجر مولاتها. زين، لما تزوج بهاجر حملت هاجر، حملت بإسماعيل، فغارت سارة، حملت بإسحاق. نبه لي، لينصون كل المفسرين على أن الله عز وجل لبى هذه النزعة في نفس نبيه إبراهيم فمنحه الأولاد، يعني أشعر بامتداد الطبيعي. ليش؟ لأن إبراهيم كان الله عز وجل أراد أن يكافئ بأشياء، من جملة سيدنا خلال البحث، من جملة المكافأة أن وهب الله له الولد، لأن هو جاهد جهاد طويل مع قومه، كان عنده جهاد طويل مع قومه، وتعرض إلى النار وحطوه بالمنجنيق وأوقدوا له تلك النار الضخمة وأرادوا أن يحرقوه بها، واعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. كأنه أكو نوعين من السؤال، أكو سؤال بلسان المقال، مرة أنا أشير راسي أقول له يا ربي ارحمني واعطيني، ومرة هو يشوف حاجتي، هو يشوف، ما يحتاج أقول له، هو جواد، هو كريم ويشوف حاجتي. ها، ما أكو حاجة إلا أنا أشئله، أنا جاي أشئله بلسان الحال. شي يقول له مو عبد الله بن جدعان، يقول له الواحد أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. أنا ما أحتاج أقول لك أعطيني، لا، شوفني أنا محتاج، وأنت وهاب كريم، لا تحرمني من عطائك. نسأل الله لا يحرمنا من عطائك. فإذا إبراهيم عليه السلام اعترض جبرائيل بين السماء والأرض، قال له هل من حاجة؟ قال علمه بحالي يغني عن شو، ما احتاج أنا. عند ذلك قال الله عز وجل يا نار كوني بردا، يقول المفسرون فاشتكت أسنانه من البرد، قال وسلاما. فعند ذلك اعتدل الجو، صار تحول إلى جو معتدل وانتهى الأمر. وهذا في الواقع من أظهر مظاهر الإعجاز، يعني التي سلح الله عز وجل بها نبيه، قلبل طبيعة النار من الحرارة إلى البرد. وهذا الواقع إمكان علمي، هو نبه لي، إمكان علمي، يعني مو ماكو امتناع عقلي أو امتناع، على العموم ما أريد نخوض في المسألة. المهم الله عز وجل سلح بها بالمعجزة، أعطاها العطاء، زين، أنقذه من النار. طيب خلينا نرجع، الآية تقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف أولا التعبير، تعبير وهبنا يعني يقتضي الهبة يقتضي أن تكون يعني فرد شيء يعتج به. يعني تأمل لما واحد يجيب له هدية هبة لواحد، كون هاي الهبة لها قيمة. يعني الهبة لا يكون هبة يعني عاد ما تملأ النفس ما تملأ العين. الهبة إذا ما ملأت العين ما بيها فائدة.

في الباري عز وجل لما يريد يعطي، لما يريد يهب، عطاء بغير حساب. وأعطاه وهبه هؤلاء الأولاد وهبة. أعطى الله تبارك وتعالى هذا النمط من العطاء. أولا أنجاه من النار، بعدين انطال احترام عند كل الأمم. شايف؟ ما أكو أمة من الأمم لا تحترم نبي الله إبراهيم. أشأت لما تطلع على ما يكتبوه، مع الأسف يعني على ما يكتبون أحيانا، ما أريد أقول كلهم، لا، بعض المجتمعات المسيحية لما تمر بذكر الرسول، بعض الكتاب يعني خصوص في أوروبا إذا مروا بذكر النبي صلى الله عليه وآله يحملون عليه حملات منكرة، منكرة يعني حملات بذيئة، حملات وسخة، ما تعرف أن ذولا هذا الأخير سلمان رشدي من النيمونة، وتصور أن القانون يريد يوفر له حماية أيضا لسلمان رشدي، أن هذا سلمان رشدي حماية، يعني متباكين خطية على القانون، خاف القانون يستلم. على كل حال، ونسأل الله أن يحوطنا يتولانا بعنايته، وإلا المجتمع مع الأسف 90% من ذئاب يا أخي، والله العظيم ذئاب، يعني بعده ما تزال مجتمع غابة مع الوحوش يعيش بأنيابة إلى الآن، إلى الآن القوي يأكل الضعيف، نبالي، وإلا قيم وأخلاق ماكو، إلا أن يتولانا الله برحمته، إلا أن ينقذنا الله عز وجل من الوحوش الكاشرة. فاتأمل هذا، هذول يشتمون، لكن إبراهيم عليه السلام ما حد، ولا تلقى مجتمع من المجتمعات أن إبراهيم هو عنده محل احترام، وهي واقعا ميزة، هي ميزة كبيرة. فأولا إبراهيم عليه السلام أعطاه الله عز وجل هذه المنزلة بالدنيا، وأعطاه هذه الكرامة، وهبه الأبناء، وهذه هبة من أعظم الهبات. واللي وهب التفت إلى التعبير، يقول بشرناه بغلام حليم. نبه لتعبير الآية، لما يعبر حليم يعني جيطي أمان، يقول له أن هذا ما راح يموت، راح يكبر إلى أن يوصف بالحلم، لأن الحلم عدم مجازات الإشاء بالإحسان، عدم مجازات الإشاء بالإشاء، بل الإشاء بالإحسان تقابل. فالإنسان ما يصير حليم إلا من بعد البلوغ، كأن الآية الكريمة تبشر لإبراهيم ضمنا، تقول له أن هذا راح يكبر، راح يقطع هالمراحل هاي، لا تخشى عليه ما يصيبه شيء. زين،

وهذا الامتداد يعيش من بعدك وهم الأولاد. هاي وحدة. وتشوف انت هالمعنى القرآن الكريم يعلمنا الدعاء به: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بس قد يقول لي واحد: شيخنا احنا ما تقول لي ايش منتفعين بأولادنا، شنو عندنا أولاد، لكن اليوم منو المنتفع بابنه؟ هذا ترى صحيح، يعني أنا أقول لك هذا موجود، يعني تلقى واحد عنده 10 أولاد، 7 أولاد، 5 أولاد، وما بيحيل، يعني هو مسكين شايل حمله بيده، وهو يروح طالع يتسوق العياله، وهو صحيح هذا موجود، بس ترى قسم كبير من عنده تقع المسؤولية به على عاتقنا إحنا، على الآباء. ليش؟ لأنه يو إحنا ما خدمنا آباءنا الله عز وجل يعاقبنا، يو لا والله مو مسألة ما خدمنا، ما ربينا أبنائنا. وإحنا هالأيام عندنا لأبو كأنه وظيفته وظيفة بيولوجية، يطلع ولده وهده، وهذا هو. لا يا أخي، مو هالشكل، مو شي، أرجوك يا أخي، هذا أمانة بعنقك. ها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ربي يا أخي اقعد طي من وقتك شوية، هي الدنيا مو كلها سوق، لا السوق لاحق عليه أنت، دقعد لك شوية ساعة الصبح يمهم 4-5 حكايات موجهها، وجهها إلى كتاب طيب، وجهها إلى صحبة إنسان طيب. أنت ما عندك شغل إلا أنك تلهط، مو هذا اللي تلهط عليه راح تطهيها إلى أنت، مو نفس النتيجة. يدحكي لك ويا شوية كلمة، ذبلك عليها كلمة، مباشرة مسؤول أمام الله. مو هذا الآن وجهه رشده، هيئ لك جو الصالح، المناخ الطيب، خلي يشعر بأبوتك. ما يصير أنت هذا هديته وراح وهاي هي، ما يمكن، ما يمكن يا أخي، لأنه أنت مشغول بكرة أمام الله. هذا الولد أشبه شيء بالملاح المبتدئ، ملاح أول مرة ينزل للبحر، ما يندل الطريق، ما يعرف الأمواج. الحياة بحر عباب، ها؟ الحياة بأمواج بها متلاطمة. رشدة، أخذ بإيده وجهه، لأنه المفروض أن الأبناء أمانة في عنق الآباء، وبعد ذلك هم راح يصيرون آباء أيضا، هم نفس الأبناء راح يصيرون آباء يتحملون الأمانة. فمهما يكون الولد نعمة، إحنا نفرط بها النعمة، مو يعني لعله قسم من عنده، المسؤولية تقع على عاتقنا إحنا. طيب نعود إلى الآية الكريمة. فأول ما وهبه الله عز وجل، وهبه المكانة، نجاه من النار بعد، ووهب الامتداد الطبيعي إلى من بعده وهم الأولاد. طيب ثم قالت الآية الكريمة: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هاي شنو؟ ما بعث الله بعد ذلك نبي إلا من ذرية إبراهيم الخليل، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. جن ثم جعل الكتاب، حط الكتاب، ياهو الكتاب، توراة لليهود، الإنجيل للمسيحيين، الفرقان للنبي صلى الله عليه وآله ولأمته، فجنس الكتاب المقصود. شنو الهدف من هذا؟ الهدف من هذا أكو فرد مشكلة هالأيام يثيروها، هالأيام فرد مشكلة أنه الإسلام، وشلون إذا حكم الإسلام شنو يعني معناها الثيوقراطية؟ الثيوقراطية يعني أن الحاكم هذا مفوض من السماء، يلعب بكيفه شو ما يريد، لا يحل، لا ما يعطي مجال غيره، مو هالشكل أبدا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين السلطتين، بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، ومقيد بالقرآن، كل نبي كتاب إلى جانبه، ما يقدر يتصرف خارج نطاق الكتاب أبدا، ما يستطيع أن يتصرف خارج نطاق الكتاب. النبي ما يقدر يمد إيده إلى درهم من الفئ، نبه لي، إلى حق معين، وصحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أموالهم، لكن ما يتبع إلا ما يوحى إليه. إلك حق هنا أخذه، ما إلك حق ما تقدر تتقول، ما يقدر يطلع عن نطاق توجيه السماء. السماء توجهه وتعطي، أرجوك شعرفنا إجا رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت الدنيا كلها بين يديه، شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فضل رسول الله، أخذ من الدنيا، يعني كان بوسعه أن يأخذ من الدنيا ما يريد.

مو طب عليه عمر يقول طبيت عليه لقيتها بعليه. عمر بن الخطاب يقول دخلت على النبي لقيتها بعليه او عليا. العليا غرفه من طين يبنوها فوق على غرفه، يعني غرفه على غرفه او على مدخل الباب يسموها عليا. وكان يحطوا لها شقف جريد وبواري. يقول شفت النبي نايم على حصير وقد انطبع الحصير في خده. اتامل يعني رسول الله صلى الله عليه واله شو اجتمع شو اخذ يعني من الدنيا. هرجوا عليه المستشرقين، اوه تزوج هواي هذا نبي من نشوان. عجيب، ايش اخذ رسول الله؟ كل معظم نشوانهم 60 سنه او 55 سنه، شو جاي يدور اللذه؟ لا لا ابدا يا سيدي ارجوك، وانما كان هدفه شنو؟ اهداف اجتماعيه عنده بالزواج. الوحيده اللي خلاها بكر عائشه بس، ولا الباقي كل نساء النبي تسعه. نعم كبار السن ولأهداف، مو محل شرح الأهداف يطول بين المقام. ولا شو أخذ النبي من الحياة؟ شنو اللي ترك؟ شنو اللي عنده؟ ما ترك شيئا. ومن بعد هذا اللي اجوا دور الخلافة، ذول اللي يقول لك هذا المسلمين يخلعون عليه حلة من السماء، يعني ما حد له حق يعترض عليه ويلعب شو ما يريد. هذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو شو أخذ من الدنيا؟ شنو اللي طلع من الدنيا؟ ما تفهمني اللي أخذ من الحياة شنو؟ شنو اللي من متع الحياة تمدد به الإمام علي؟ هاي الدنيا بين أيديه، بين يديه كان الذهب والفضة يكدش بين يديه وما إلى علاقة به. يطلع من الصبح ينفتل من داره وقد تأبط فاشا أو مشحات وانحدر إلى الأرض، إلى أن يتصبب عرقه ثم يعود برغيف يأكله من عرقه. أما اللي شنو اللي أخذ من الدنيا؟ فالآية الكريمة تنبه لي هنا، الآية الكريمة في واقع الأمر تشيرنا إلى هذا، تقول أن الأنبياء الكتاب بصفهم، كل حتى يثبتون مضامين كتبهم، مضامين الشرائع السماوية يثبتوها، ما يحكمون بكيفهم، يأخذون ما أرادته السماء. وما أعتقد واحد يتهم السماء بأنها تحابي جماعة على حساب جماعة. السماء لا تظلم، ربك لا يظلم أحدا، لأن إلما شنو مصلحته؟ هو خلق العباد وهو أفاض عليهم رحمته وهو أطاهم الصحة وأطاهم الحياة وأطاهم القدرة على العلم وأطاهم النعم التي لا حد لها. أرجوك يجي يظلمهم اجتماعيا؟ مستحيل، ممكن. فالكتاب الله تبارك وتعالى وضع الكتاب إلى جانب النبوة للإشعار بأن الحكم دستوري مثل ما يقال، يعني مقيد، يعني النبي صلى الله عليه وآله يتصرف ضمن نطاق الكتاب ماله، ضمن نطاق الشريعة. هسا من بعده صار لعب بالكتب، صار تمام. سأضرب لك مثلا التوراة عند اليهود، ما معقول أن التوراة تأمر بالربا. التوراة ما معقول تأمر بالربا. تجي انت الآن تلقى اكو احكام عند اليهود تبيع لليهودي ان يأكل الربا من غير اليهودي، من اليهودي ما يجوز نعم ان يأخذ ربا، لكن من غير اليهودي، غير اليهودي لا، عنده مباح ان يأخذ منه الربا. ليش؟ لان هذول أصلاً ما يطوهم صفة إنسان، ها؟ ما يطوه صفة إنسان، يطوه صفة شيء، يعني شيء شنو؟ يعني أفرض مثل الخشبة، يعني أنت لما تسحق لك على خشبة، الخشبة تتأذى، يوجعها، توجعها السحقة؟ لا، عيناً يعتبرون باقي الكائنات هكذا هذول اليهود، يعني يصورون أنفسهم شعب الله الممتاز، هم الصفوة، وأن غيرهم، ها؟ ما يهمهم أبداً يعني. وهي ما تزال هالروح وهالنزعة إلى الآن، ما تزال هذه النزعة عند اليهود إلى الآن نبالي. والحقيقة ذولا امتحن الله عز وجل بهم الإسلام، يعني ذولا من أول من الصدر من إجا الإسلام الله عز وجل ابتلى باليهود، لكن الفرق أن المسلمين بالصدر الأول كانوا يحملون الإسلام فكرا ومضمونا، مو بس يحملوه اسم، ولذلك حطوا اليهود تحت احذيتهم. نعم استطعنا، يعني لا تنسى ان اليهود كانوا هم اليهود منذ نشأوا،
عندهم الأسلحة وعندهم الأموال وإلهم المكانة، لكن قابلهم الإسلام، قابلهم الإسلام بفكره بمضمونه. يعني تأمل حصونهم دكها، وإجا هذا الرجل، إجا علي بن أبي طالب، وكان البطل الأول في قتال اليهود وفي قتل اليهود. يقول واحد من الشعراء: يا ذرى خيبر، أما من علي يتلظى بكفه أملود، ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا، فقد ألحفت عليها القيود. الواقع حيث ما استأسد ابن آوى، ولكن روضت في مروضيها الأسود. الواقع أن الإسلام هو ذاك الإسلام، لكن مع الأسف ما جينا نحمل الإسلام. لو حملنا روح علي، لو حملنا روح الصحابة الأوائل، لما استطاعت حفنة من اليهود أن تنهينا إلى هذه النتائج، لكن أوصلتنا إلى هذه النتائج لأن حملنا من الإسلام قشر أكثر من هذا. مو بس حملنا من الإسلام قشر، لا والله حملنا أفكار اليهود. يعني لا تنسى إحنا مسلمين نحمل أفكار اليهود. تتصور الآن، يعني لا تنسى الفكر اليهودي والأدب اليهودي متغلغل في جامعاتنا. لما تطلع على جامعاتنا شوف، خصوص العلوم الإنسانية، القوانين، علم الاجتماع، علم النفس، نظريات اليهود تلعب دور أكثر من هذا. نطيها الصفة العلمية، نظرية فرويد تلعب دور فظيع عندنا، نظرية ماركس تلعب دور فظيع، نظرية مثلا إدلر، نظرية يونغ، نظرية فلان، جاي تلعب، يعني تقريبا فرغونا من محتوانا وأعطونا نظرياتهم. فإذا أعود للموضوع، الواقع أن الله عز وجل ابتلانا باليهود من الصدر الأول إلى أن إلى أيامهم هذه. هم الآن لما ترجع إلى التوراة تلقى في شرح التوراة أكو فرد أشياء عجيبة غريبة. لما تطلع على التوراة قطعا ما يجي نبي يحمل هذا الفكر. نبي ما يمكن يقول لي أتباعه اقتلوا، لا ترحموا الصغير، لا ترحموا الشيخ الكبير، فضيع. يعني ممكن رسالة سماء تتحول إلى جزار؟ جزار لا أبدا. سماء ما يجد السماء تقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما يمكن هاي المقولة تتغير. كل الأديان على هالمنوال، مستحيل أن تكون أديان اللي شبقت الإسلام عندها روح غير هالروح. هاي نفس الروح، لأن الدم إلى قيمته عند الله. فأرجع للآية، الآية الكريمة بينت أن هذا الكتاب الله عز وجل بعث الأنبياء والكتاب إلى جانب، لكن مع الأسف اليهود حرفوا كتابهم ولعبوا بالكتاب جه، وبعد خالفوا الكتاب أيضا بالاستعلاء. تتأمل ذولا يعتبرون أنفسهم شعب الله الممتاز، زين تجي إلى المسيحيين، تجي إلى تعاليم المسيح: إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. مو الشكل أكو عندنا سهتي شيء، سأخلص الناس بس من عندهم، بس خلص الناس منهم. تتأمل الآن الغطرسة اللي عندهم والخيلاء اللي عندهم والاعتداء على المساكين الشعوب الضعيفة. نعم، وين تعاليم المسيح عليه السلام؟ تتصور أن تعاليم المسيح بالمعاملة اللينة وبالرفق وبالرحمة أكو من عندها أثر الآن على المجتمعات اللي تنهش؟ المجتمعات المسيحية الآن تنهش المجتمع اللي يسمون نامي. نعم، بينشو نهش. جن تعال للمسلمين أيضا إلى القرآن، كتاب المسلمين، هل حرفوا كتاب الله عز وجل أم لا؟ طبعا بالتفسير حرفوه، الأصل محفوظ ما في تحريف، لكن إجوا إلى التفسير. نعم، حرفوا التفسير. تتصوروا مو بس حرفوا، ما عملوا بمضمونه. الله وكيلك، احنا حاطين القرآن عندنا للبركة، صحيح من الصبح نحطه على الراف ونمسح عنه الغبار ونشيل نحبه مثلا، هذا هو بس. أما أن القرآن شنو إلى أثر على سلوكنا؟ أكو شيء؟ القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة. يعني المسلمين إخوة، الإخاء ينبغي أن يشود ما بينهم،
مسلم يطب على مسلم ينتهك عرضه، مسلم يطب على مسلم ينهبه، مسلم يطب على مسلم يجيب سلاحه يقاتله. ما تقاتل اليهود اللي حاطين رجلهم على رقبتك، ما تقاتل من أخذ حقك. نعم هذا مسلم، تأمله، دول مسلمين، دول مسلمين مالنا. نعم الإسلام يقول ولا ضربنا بخمرهن على جيوبهن، هذا الآن إحنا نضرب نشواننا تضرب بخمرها على جيوبها. يو الحمد لله زين، إذا شطرت أعضاءها التناسلية هم نعمة من الله. زين أرجوك يا سيدي أشعدنا الآن إحنا من تعاليم القرآن. القرآن يأمرنا بالتراحم بالتعاطف، القرآن يأمرنا بأن نرتفع إلى مستوى أكثر من مستوى الغرائز المؤقتة. شلون؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. عدنا من هذا الشيء، هاي المضامين، هاي المضامين العالية الراقية اللي يحاول يربينا عليها القرآن، عدنا منها شيء؟ شنو يعني معنى مسلم؟ معنى هاي قلت لك يعني بالتقليد، ولدت في بيت مسلم اسمي مسلم خلاص، وانكتب بالهوية مالي مسلم. وإلا في واقع الأمر التحريق يعني اللعب أو العبث بكتب السماء، الله عز وجل بعث الأنبياء وأنزل معهم الشرائع وأمرنا بأن نستفيد من هذه الشرائع، لكن مع الأسف ما نستفيد، وقد نختلف بالشريعة نفسها. الشريعة نفسها نعم قد نختلف بها، يعني أكو اختلاف، قد يعني اختلاف أكو بتعبير آخر مغتفر. شلون يعني؟ أضرب لك مثل، يعني يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله شاف عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن عوف شاف عليه ثياب صفر. قبل إذا واحد يريد مثلا يتزوج يضمخ جسمه بالزعفران، زعفران يحطون على ثيابه ويضمخ جسمه بالزعفران بالورش، هذا علامة من علامات العرس. يقول شافني النبي أنا وقد صفرت ثيابي، قال لي ما هذا؟ قلت له يا رسول الله أنا متزوج بالأمس، تزوجت على امرأة على نواة من الذهب، على قطعة ذهب، نسبة ذهب، أمهرتها، أعطيتها مهر وتزوجت. التفت للنبي قال لي أولم شات، أولم على أهلك بشات، يعني شوي وليمة طعام، اذبح لك راس غنم وشوي طعام أطعم الناس. هذا الأمر اختلفوا به، هل هو للوجوب عند المذاهب الإسلامية الوليمة واجبة يولا الأمر للاستحباب هذا الأمر، لأن الأمر مثل ما يقولون حقيقة بالطلب، والطلب يشمل الإباحة ويشمل الوجوب.

للوجوب، يعني مباح يا واجب يا مستحب، ما يختلفون مسألة من النوع ما يخالف، لكن أكو اختلاف بمسألة مو من هالنوع. يعني مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب 120,000 واحد يحطهم بغدير خم بديك الحرارة، يأمرهم يوخرون عن الأرض، يشيلون الشوك، يشيلون العاقول، يصلحوا للتراب ويقعدون، والنبي طالع من حجة الوداع آخر حجة ويخطبهم خطبة طويلة في حقوق الإنسان، ثم يقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. يجون يقولون تدرين ليش قال رسول الله والي يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني علي بن عمي، لأن المولى ابن العم. أرجوك هذا واحد يحترم ضميره اللي يحكي حكي، ها؟ يعني رسول الله حابس 120,000، يريد يقول لهم علي ابن طالب ابن عمي، يعني ما حد يعرف أنه ابن عمه، ها؟ ما حد يعرف أنه أبو طالب عم النبي؟ لا، مو يعني تتصور فد نمط اكو تلقاه يعني هدف مشبع بالعناد، مشبع بالانحراف عما امر الله به. ليش؟ ابشي ارجوك المفروض ان كل واحد من الصحابه الى ميزه هو عطاء للمسلمين بصوره عامه، مو لواحد خاصه، مو لفئه خاصه. فمع الاسف يعني الكتاب حصل به الاختلاف. جه الايه تقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بعد وآتيناه أجره في الدنيا. شنو الأجر اللي الله عز وجل الطاهيه بالدنيا؟ هاي قلت لك الطاه خلود عن طريق جعل النبوة في ذريته ونجا من النار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله تبارك وتعالى يقول أنا ضامن لمكانت أبو الأنبياء، ضامن لمكانت بالآخرة، لكن أنا اعطيت أجر بالدنيا. شوي تنبه لي هالتعبير، هاي نقطة فنضف شوي عدا قليل، كأنه الدنيا أكو بيها أجر والآخرة أكو بيها ثواب. شنو الفرق؟ الأجر

الرقة فتترك أمر الله من أجلي. التفت للتعبير ها؟ فقلب خلى وجهه وين؟ على الأرض. سلام عليك أبا عبد الله، الله إلك الله أبا، لأنه شاف قدام عينه تلك الوجوه ها؟ شاف أبناء في تلك اللحظات دماؤهم جارية وأوداجهم مفرية، وذلك لما سقط عليه الأكبر. ما تتصور مصرع الشاب هذا الشوش أخذ أثر من الحسين عندما سقط على الأرض وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله أدركني. أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد الخيل عنه يمينا وشمالا.

وضع أراد الحسين أن يحمله، شاف ما إلى قابلية على حمله على نقله، التفت إلى الهاشميين قالوا احملوه أنا ما لي طاقة حمله.

طرحوه في وسط الخيمة، هرولت إليه النساء في طليعتهن أمه ليلى.

وتدرم والولد هيهات لو راح الولد ترتاح Yeah.

نسألك اللهم وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحمنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسراه، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: راجعين. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا رحمن ويا رحيم. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا الله، اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان.

0: اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في بشري ونورا في دمي ونورا في عظامي يا الله. اللهم أعظم لي نورا واعطني نورا واجعل لي نورا. سبحانك يا رب، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الله. يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا أكرم المعطين جودك أجزل، يا منزل الفرقان ذكرك أكمل، يا خالق الحسن البديع ومتقنا للصنع أنت الواهب المتفضل، يا من إذا اسود الفضاء وأغلقت سبل الرجاء وكل باب مقفل، جاءت لطائفك العظام سريعة في لمحة كالطرف بل هي أعجل.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء، كثيرا غزيرا ما يعد ويحسب. لك الحمد ما هاج الغرام وما هم الغمام، وما غن الحمام المطرب. لك الحمد ما حل الهناء وما سرى نسيم الصبا، أو سال واد وأشعب. فلولاك ما هاجت شجوني، ولا رنت عيوني، ولا خدي بدمعي مخضب. فأنت الذي من جودي يمناك عدتي وزادي، وفيك المدح يحلو ويعذب.

تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، توالت بأسنى الهبات آلاؤه، تواترت بأبرك الخيرات نعماؤه، جمل اختياره واصطفاؤه، ما أحسن جميله، ما أوضح تفصيله، ما أيسر تسهيله، ما أصدق قيله. لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، لا إله إلا الله كلما سجع الحمام وهطل الغمام. لا إله إلا الله كلما

برق الصباح وهبت الرياح، وكلما تعاقبت الأتراح والأفراح. لا إله إلا الله، كلما ازدحمت الأنفاس، وكلما حل السرور والإيناس، وانتقل الضر والباس، وزال القنوط واليأس. لا إله إلا الله نرضيه، لا إله إلا الله بها نلاقيه، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله كلما دجى الليل، وكلما انكشف الهول والويل، وكلما انعقد السحاب وجرى السيل. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله يبدأ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد. لا إله إلا الله ندخرها ليوم الوعيد، ونتقي بها عذاب جهنم الأكيد.

يفصل الآيات، يقيم الحجة، يوضح المحجة، يرسل الرسل وينزل الملائكة، يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، يميز الخبيث من الطيب. بره عظيم، أخذه أليم، يأتي عذابه بغتة أو جهرة. يرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، ينزل الكتاب بالحق والميزان. أنزل الحديد فيه بأس شديد، ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، يقص أحسن القصص، يقسم المعيشة، يرفع بعض الناس على بعض، وهو على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، والظل والحرور، والموت والحياة. ليس من دونه ولي ولا شفيع، وليس له صاحبة ولا ولد، ولا مثيل ولا شبيه، ولا ند ولا وكيل. فتن بعضهم ببعض، وسلط بعضهم على بعض، وفضل بعضهم على بعض. كتب على نفسه الرحمة، وكتب على أعدائه الدائرة، ووعد أولياءه الجنة.

لك الحمد يا غفار ما هل صيبوا وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبوا لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيز المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له: لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا.

0: إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة، وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم تر أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.
1: فلما انتهت إلى المروة في الشوط 7 سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
0: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين. قبيلة جرهم أول الواصلين إلى زمزم.
1: عزيز المستمع الكريم، في ذلك الوقت كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى قبيلة جرهم تسير عبر الصحراء، فرأوا طائرا يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر مع ولدها إسماعيل، فقالوا: إن هذا النوع من الطيور لا يحلق إلا فوق ماء، وقد عهدنا أن هذا الوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا واردهم ليستطلع الخبر، فلما رأى الماء عاد إلى قومه فرحا مسرورا يزف لهم البشرى، فأقبلوا إلى الماء مسرعين، فلما رأوا هاجر عند الماء أدركوا أنها صاحبته، فاستأذنوها بالنزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وكانت مستوحشة من خلو المكان من الناس وتتمنى أن يبقى إلى جانبها من تستأنس به.
0: وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا بها، وطابت لهم الحياة في المكان فأقاموا. فشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار له بعد ذلك بنون وبنات، وتوطدت صلته إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم.

0: وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتوالد في هذه البقعة المباركة جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بناء الكعبة.
0: كان الخليل إبراهيم عليه السلام يتردد بين الحين والحين إلى أرض الحجاز ليطمئن على ولده إسماعيل. فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وقد رزقه الله أسرة وعيالا، أوحى الله إلى إبراهيم أن يبني بيتا لعباد الله عند ماء زمزم بمعاونة ولده إسماعيل. فتوجه إبراهيم مرة أخرى إلى أرض الحجاز، فوجد ابنه إسماعيل جالسا بجوار زمزم يبري نبالا له ليصطاد بها، وكان إسماعيل شابا قويا مغرما بالصيد.
1: ورأى إسماعيل أباه قادما فقام إليه فرحا، وتعانق الأب والابن وتبادلا قبل الحنان. ولما فرغا من تحيات اللقاء واطمأن كل منهما على الآخر، أخبر إبراهيم ولده إسماعيل بأن الله قد عهد إليهما ببناء بيت في هذا المكان. فما كان من إسماعيل إلا أن بادر إلى معاونة أبيه ومؤازرته على بناء هذا البيت. فسر إبراهيم وقال لابنه: نعم المعين أنت على أمر الله يا بني.
0: وقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يتعاونان على بناء البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يحمل الأحجار ويناوله، حتى إذا ارتفع البناء عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تناله يده.
1: أراد إبراهيم عليه السلام أن يرتفع قليلا عن الأرض، فطلب من إسماعيل حجرا لذلك. فالتفت إسماعيل فإذا بحجر كبير إلى جانبه، فناوله لوالده وصعد عليه، وهذا الحجر هو الذي أنزله الله بقدرته من السماء. فوقف عليه إبراهيم عليه السلام، وبذلك فقد طبعت قدمه على هذا الحجر، ثم استمر يبني ويدور به حول الجدار متنقلا من مكان إلى مكان حتى أتم بناء البيت.

0: لما فرغا من بناء البيت وارتفعت قواعده، توجه إبراهيم وإسماعيل إلى الله يدعوانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: وقد تقبل الله سبحانه وتعالى منهما عملهما واستجاب دعاءهما، فجعل هذا البيت كعبة للناس يحجون إليه من جميع فجاج الأرض. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج إلى ذلك البيت، فقال إبراهيم: وما عسى أن يبلغ صوتي إذا أنا أذنت يا رب. فقال له ربه: إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ.
0: فارتقى إبراهيم جبلا عاليا وجعل ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى بيته فحجوا. فجعل صوته يدوي في الآفاق، فسمعه كل من أراد الله له أن يحج، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأقبل الناس على البيت طائعين يلبون النداء ويجيبون الدعاء.

ثم أوحى الله إلى إبراهيم أني جعلت هذا البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعلت مكة بلدا حراما لا يحل فيها القتال ولا يصاد فيها طير ولا حيوان ولا يقلع منها شجر، وجعلت أشهر الحج أشهرا حرما لا يجوز فيها القتال ولا القول الفاحش ولا الفسوق

0: صار هذا البيت مهو الأفئدة وقبلة الأنظار، وصارت القبائل تتهافت على الإقامة حوله وتتسابق إلى السكن في رحابه، حتى امتلأت بها مكة وعمرت بها ساحتها، وصار خدام هذا البيت فيها أرفع الناس منزلة وأعلاهم مقاما عند الله.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيق زيريغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية

0: الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه، معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة، مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الرومانسية والمشاعر والأحاسيس لا نقولها بل نتعامل بها مع مستمعي راديو الرشيد FM.

0: تحفظ روح على روحك تمسحن حن بابا حن.
1: أجمل الكلمات وأعذب الألحان مع الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز، نتميز. بمحبتكم نرتقي، نرتقي. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: أهلا بكم سادتي. خلف ستار الإجرائيلي لقرار بغداد بوقف الطيران الإيراني تكمن آلية ضغط أمريكية نقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى التهديد الوجودي لقطاع الطيران العراقي. تحضير أمريكي جاءت كشف أن عقوبات الخزان الصادرة ضد قطاع الطيران الإيراني ستمتد عبر عدوى عقابية لتطال أي مطار أو شركة عراقية تقدم خدمات الهبوط أو التزود بالوقود، ما فرض قرار الإغلاق كإجراء وقائي لحماية القطاع من العزل الكامل. هذا الواقع يفسر حرص بغداد على تفكيك أبعاد القرار وعزله عن المواقف السياسية. فالقضية تدار كملف سيادي وحتى اقتصادي محكوم بالمخاطر القانونية. وفي مساحة مناورة ضيقة فتحت بغداد حوارا مع واشنطن لهندسة ممرات

استثنائية تسمح بعبور الحالات الإنسانية والطبية وتنظيم الزيارات الدينية لامتصاص الأزمة دون الوقوع في فخ الملاحقة المالية. هنا يكمن الربط اللحظي الساخن، فالامتداد السياسي ينقل الأزمة إلى اجتماعات الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لمواجهة التداعيات. قراءة المشهد تظهر انقساما بين جناح يدرك خطورة الاصطدام بالمنظومة المالية المرتبطة بشكل كامل بالدولار، وجناح يخشى وطأة العزلة والإرباك الذي أصاب أسواق السفر والسياحة، ليصبح النقاش الليلة صراعا بين الامتثال والتوازنات. في الخلاصة يا سادة، يثبت هذا المنعطف أن إدارة الأزمات الاستراتيجية أصبحت تخضع لشروط الامتثال المالي الصارم، فسيادة الجوية باتت قدرة على إدارة التوازنات تحت سيف العقوبات. فهل يتجه المشهد نحو تفاهمات رمادية مؤقتة تبقي شريان التواصل الإنساني حيا، أم أن عقوبات الدولار ستكون أقوى من تفاهمات الإطار؟

0: حاجه.
1: الساعه الان 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها،

0: وحرمان سهر وحرمان
1: الرشيد اف ام

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 من أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيجان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعزي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 من أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

راديو الرشيد في شوراوة 92.1 FM.

استمعوا للأخبار. للأخبار البرامج الرشيد القويان السمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

تلحف بالعلم والوعد بالتحرير، تلحف بالعلم والوعد بالتحرير، وخلي الوطن كله قبل تقبالك. دو سهل الغدر من السياسيين، تروح أهل السياسة في دول عالم. تلحف بالعلم والوعد بالتحرير، وخلي الوطن كله قبل تقبالك. دو سهل الغدر من السياسيين، تروح أهل السياسة في دول عالك. عشت محروم تايه ضايع بصنفين، صنف باقوك واخر يت مع عيالك. عشت محروم تايه ضايع بصنفين، صنف باقوك واخر يت مع عيالك. عراق انت وتعلم الحكم للباقين، يا حكمك ليش انت الجام بذيالك، يا حكمك ليش انت الجام بذيالك.

العراق انت وتعلم الحكم للباقين. يا حكمك ليش انت الكان بذيالك زعيم انت وحضارة وبابل ونهرين، شايخ قهوتيك صايدة تلالك زعيم انت وحضارة وبابل ونهرين، شايخ قهوتيك صايدة تلالك غرب لهم فديتك وش في دمع العين. ما وصيك ناعم خلى غربالك، ما وصيك ناعم خلى غربالك. المناصب للأسف صارت علن تنباع، ورجل الدين فوق معلي قصورة. كم تمثال طاح وصعد كم تمثال، وكم صورة نزلت وصعدت كم صورة. الحرامية كثروا والمافيات أشكال، واحنا نصيح يا بغداد منصورة. المناصب للأسف صارت علن تنباع، ورجل الدين فوق معلي يقصورة. كم تمثال طاح وصعد كم تمثال، وكم صورة نزلت وصعدت كم صورة. الحرامية كثروا والمافيات أشكال، واحنا نصيح يا بغداد منصورة. ما جانا اللي خاف الله بينا بيوم يلفلفنا ويبيع الشعب بكشورة، يلفلفنا ويبيع الشعب بكشورة.

ما جانا اللي يخاف الله بينا بيوم يلفلفنا ويبيع الشعب بكشورة، وبعض شيوخنا باعونا متعمدين وعشايرهم خيم ما قاموا يحصلون. المواطن إلى الله ولا أمل يرجيه من هذا الوضع والبينا يتحكمون. خليها القيامة تقوم بالعفنين، يوم الغضب يومك قبل ما يشلعون، يوم الغضب يومك قبل ما يشلعون. وحق من بالبحر رب يناجيه، وحق من بالبحر رب يناجيه، العراق بحوت والباري ينجيه. يمت الفرج يمت الفرج يجينا، ينا جيه مفرع واندعي صبح ومسي، مفرع واندعي صبح ومسي.

0: شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.
1: قريت واحد من جرحنا يشين وعلى هم هذا الزمان يعين.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027، وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق، وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
2: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة، وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
3: أنا موصلي وأحب مدينتي وما خشعت غيغة بدنيتي، وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي. مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل.
4: الرشيد بالموصل.
5: طيبة وكرم تلقاك عند أهل الأنبار. اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5.
6: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود، اسمعونا على الرشيد 92.1.
7: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بعيدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حدود. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعورك.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: قبل كل شيء، قبل أن تخلق، قبل أن تولد، قبل أن تفتح عينيك على هذه الدنيا، كنت هناك في عالم الأرواح ووقفت أمام الله وسمعت سؤالا. وإذ أخذ رب

ألست بربكم؟ قالوا بلى. أنت وأنا قلنا بلى قبل أن يكون لك جسد، قبل أن يكون لك اسم، قبل أن تعرف الدنيا شهدت. روى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. كل البشر من آدم إلى آخر إنسان خرجوا ووقفوا وسئلوا وشهدوا. لماذا لا تذكر؟ تسأل لماذا؟

لا أذكر. يقول الفخر الرازي: حصل ذلك في أسرع زمان وأقل وقت، لكن أثره باق في قلبك، في فطرتك.

الفطرة، صدى الميثاق، حين تشعر بالسكينة في السجود، حين يرتجف ذلك القلب عند سماع القرآن، حين تبحث عن معنى في هذه الحياة. هذه الفطرة، صدى ذلك اليوم، صدى بلى التي قلتها. قال عبد الله ابن سلام: لما سمع القرآن أول مرة عرفت وجهه أنه ليس بوجه كذاب، صلوات ربي وسلامه عليه. النور يعرف النور، والفطرة تعرف الحق، والروح التي شهدت تتذكر تقشعر.

الوحي ليس معلومات، الوحي غذاء للروح. روحك التي شهدت ذلك الميثاق تحتاج أن تذكر، والقرآن يذكرها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاسأل نفسك، هل تسمع صدى الميثاق في قلبك؟ أم أن الدنيا أسكتته؟ لكن الله لم يتركنا مع الفطرة فقط، تكلم. نعم، الله تكلم، وكلامه ليس ككلام أحد.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 من أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيق زيريغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب التعرض لتماس كهربائي الذي يتسبب في نشوب الحرائق، تأكد من سلامة الأسلاك والموصلات الكهربائية وقم بفحصها بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل، واحذر من استخدام الأسلاك الكهربائية الرديئة، ولا تترك شواحن الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة متصلة، وافصل مصدر الكهرباء في حالة التوقف عن استخدام أي جهاز كهربائي، وعند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل. وضع الأجهزة في مكان بعيد عن الأقمشة مثل الستائر وغيرها، واطفئ الأجهزة غير الضرورية لتخفيف عبء الضغط على المصدر الكهربائي. وعند القيام بالأعمال المنزلية التي تتطلب استخدام المياه مثل الغسيل وشطف الأسطح، تأكد من فصل أي مصدر كهربائي.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: تحت والآخر من الرشيد FM.
1: لتحافظي على نفسك وعلى أسرتك وممتلكاتك، لا تترك الزيت على الموقد لفترة طويلة، وانتبهي لأول إشارة من إشارات تدخينه، ولا تترك المقلاة أو الوعاء المحتوي على الزيت دون مراقبة.

0: المراقبة مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الموقد، وفي حال حدوث حريق بسبب الزيت ينبغي إطفاء الموقد على وجه السرعة مع تغطية الوعاء أو المقلاة بغطاء مقاوم للحريق، وتوخي الحذر عند القيام بذلك تجنبا للإصابة بحروق. وفي حال خروج لهب من الغطاء استخدمي مطفأة الحريق مع ضرورة الاتصال بخدمة الدفاع المدني، وتجنبي إطفاء الدهون أو الزيوت بواسطة الماء.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة، واستمع إلى بعض الموسيقى ثم ضع خطة ليومك.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود، إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه، معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة، مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام مساء الخير.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: جميل.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة

0: كرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: المراجع.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيريغان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة، وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود، إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه، معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة، مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق ضمن التفاهمات القائمة مع الولايات المتحدة. وقال العبودي إن الشحنة وصلت أمس الأربعاء الموافق 30 من أيلول، مشيرا إلى أنها تأتي لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية لتلبية احتياجات النقد الأجنبي وفق السياسات المعتمدة. أعلنت وزارة الدفاع التركية عزمها الانسحاب من قاعدة بعشيقة زيريجان في العراق وتسليمها تدريجيا إلى السلطات العراقية وفق جدول زمني متفق عليه مع الحكومة. وقالت الوزارة أن القوات التركية تستخدم المجمع منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم داعش. ورحبت أنقرة بخطوات الحكومة العراقية لفرض سلطة الدولة في سنجار، مؤكدة أن قرار التسليم جاء في ضوء التقدم المحرز بالإجراءات الأمنية هناك. رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن في بيان عقب التصريح الذي أدلى به يوم أمس أن الأول من تشرين الأول يمثل بداية جادة لمعالجة قضية السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جدول زمني لا يتجاوز 30 من حزيران لعام 2027. وأكد التزام الحكومة بنزع سلاح المجاميع المسلحة وذلك لمنع استغلال الأراضي والأجواء الوطنية لتهديد أمن دول الجوار أو الاعتداء على العراق. وأشار إلى المباشرة بشراء منظومة دفاع جوي كاملة لضمان السيادة الوطنية وحصر قرارات الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال جلسة حوارية في المجلس الأطلسي بواشنطن أن الحكومة العراقية عدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة ومن المقرر طرحها قريبا. وأوضح حسين أن رئيس الوزراء حدد شهر حزيران من العام المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الخطة بجميع تفاصيلها. كما بحث وزير الخارجية آفاق العلاقات العراقية الأمريكية وتداعيات العقوبات على إيران وتأمين الحدود إلى جانب تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مغادرة الوحدات العسكرية الأمريكية الأراضي العراقية نهائيا وعودة جميع الجنود. وأوضح ترامب أن خروج القطعات ومعداتها الحربية من قاعدة أربيل الجوية يمثل النهاية الرسمية للوجود الأمريكي في العراق. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك قدرة العراق على الاعتماد التام على نفسه معلنا إكمال عملية إعادة القوات الأمريكية إلى أرض الوطن بعد 23 عاما. وأوضح باراك أن هذا التوافق الاستراتيجي يتيح الفرصة أمام رئيس الوزراء علي الزيدي لتوحيد كافة القوات المسلحة تحت سلطة الدولة مع التحول الحقيقي للشراكة بين البلدين إلى علاقة صداقة وتنسيق وثيق بدلا من التواجد العسكري الميداني. أكد مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا يستبعد شن ضربات على الأراضي العراقية حتى بعد انتهاء عملية العزم الصلب. وقال المسؤول لصحيفة واشنطن بوست أن واشنطن ستكون قادرة على تنفيذ ضربات انطلاقا من الأردن في حال وجود تهديد للقوات الأمريكية أو على مصالحها. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الأربعاء الماضي اكتمال انسحاب قواته من العراق مع مغادرة آخر القوات قاعدة أربيل، وذلك ضمن الاتفاق والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بين بغداد وواشنطن. أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمنية الفريق سعد معا إنجاز تسجيل الكثير من الأسلحة في المناطق العشائرية والنائية، مؤكدا أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة غير مسموح به. وقال معا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام باقي الفصائل إلى مسألة تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون السلاح تحت سلطة الدولة وتنظيمها. أضاف أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية هي مستمرة بعملها وبدعم من الحكومة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

يكشف ويروح. هذا انت حبيبي وكل شي لمك، تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك، يسمونك هوى

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد أف أم.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.